كيك اكشي فرو يعني ملي وري يوم لدي اول ريبورتي ام كريني لي فوراخني خنيتي اوددوم اوكداح مار بلاكس مستراد سان فونس سي اس اوبر مويسته ان ماي جسكيرده جينز.